0: على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم
2: معكم الرشيد FM.

صفحات خد كنقطة عنبر في صحن مرمر له خال على صفحات خد كنقطة عنبر في صحن مرمر

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الرابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد،
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم.
3: رجعنا لكم.
0: الرشيد وياكم.
4: الرشيد FM 91.5.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
1: الرشيد FM 91.5.

بأكيد ملوش غير حل وحيد نسيانك صعب أكيد ملوش غير حل وحيد

0: داخل وخارج العراق. تشتري بكل سهولة من أي جهاز POS، تدفع أونلاين وتسوق من كل المواقع. قروض بدون كفيل توصل ل 25 مليون دينار بفائدة ثابتة 8% سنوياً ولمدة 5 سنوات. وهم عندنا قروض سريعة، راتبك أقل من 2 مليون تاخذ 5 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%، راتبك 2 مليون وفوق تاخذ 10 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%. كذلك خدمات ومميزات أخرى تحصل عليها عند التوطين. الوثائق المطلوبة بسيطة، كتاب استمرارية خدمة، براءة ذمة إذا كنت موطن سابقاً بمصرف ثاني، البطاقة الموحدة، بطاقة السكن وصورتين. شلون التقديم؟ سهل كلش، تروح الأقرب فرع المصرف الخليجي التجاري واترك الباقي علينا، وطن راتبك ويانا وخلي كل شي يصير أسهل.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم
4: من الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
3: اي والله بس عفوا، منو انت؟
2: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
4: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوه ابعد. شلون ما تضيع ولا لحظه من الصيف وتعيشه باحلى تفاصيله. اشتري اجدد هواتف جالكسي اي المدعمه بالاي اي وبافضل المزايا، وعيش كل لحظاتك باداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
5: منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي. باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار المتوسطة 125 ألف دينار، الرابع والخامس العلمي 150 ألف دينار، السادس العلمي 250 ألف دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0778-83-395 والتليجرام AHIS21. نوفا إكس، خيارك الأمثل.
6: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: أحلى صباح من الرشيد FM. صباح الخير.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 8:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
3: يا معود، شلون تسمح له يحكي وياك؟
4: اي والله بس عفوا، منو انت؟
3: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: من الرشيد FM، صباح الخير.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
2: اي والله بس عفوا، منو انت؟
1: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك الك مو اللي بصفك.
3: الصيف اقترب وهاتف جالكسي A لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي A المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك A.
4: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600,000 دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
5: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. إعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
6: Rishi the Fun.

العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة. It's not too late.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 9:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
2: اي والله بس عفوا، منو انت؟
1: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
3: مع مصرف الخليج التجاري، حسابات تناسب احتياجاتك المالية سواء كنت فرداً أو تاجراً. إليك أبرز مميزات خدمة فتح الحسابات لدينا، حيث نقدم لك في مصرف الخليج التجاري خيارات متعددة لفتح الحسابات. الحساب الجاري مخصص للتجار وأصحاب الشركات مع إمكانية الحصول على دفتر سكوك. حساب التوفير بفائدة سنوية 3% تدفع شهرياً، وخيار الحصول على سبيكة ذهبية بدلاً من الفائدة النقدية. حسابات الوديعة الثابت بعوائد تصل إلى 9% سنوياً وفق مدة محددة. حساب البراعم للأطفال من يوم واحد وحتى 17 عاماً بفائدة 3% تدفع شهرياً. مصرف الخليج التجاري، نرسو بك على شاطئ الأمان.
4: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. بعد شضايجة اسمعي هاي الرشيد اف ام.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
3: اي والله بس عفوا، منو انت؟
2: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
4: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري اجدد اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت.

0: اللافت وخلي صيفك ايه.
1: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله اعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق،
3: اصعد سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
2: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد
4: ساعدوني
5: كم بدي.
2: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
6: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
7: انت الكبير
8: يا بعد روح
7: هنيان نبيك
8: الله يحفظك
7: انت مشو يعني
1: الرشيد اف ام المود مودك.

0: الوريقة، مع انه قدرتي تتخطي حدودك وتحتلي قلبي تلتين دقيقة. طب شو الطريقة؟
1: شو الطريقة؟

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد،
1: راديو الرشيد أينما تذهب.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 10:30 بتوقيت الرشيد اف ام. منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي. باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار المتوسطة 125,000 دينار، الرابع والخامس العلمي 150,000 دينار، السادس العلمي 250,000 دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0778833395 والتليجرام AHIS21. نوفا إكس، خيارك الأمثل.
1: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيش بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
2: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
3: اي والله بس عفوا، منو انت؟
2: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الحادي عشر بتوقيت الرشيد اف ام.
2: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
3: اي والله بس عفوا، منو انت؟
2: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 Ultra، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
4: الصيف اقترب وهواتف جالكسي A لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي A المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك A.
5: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
6: هذا مصير لشارة، يبقى على سوالفوي وين بطله.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
7: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
8: اني نوبات اقول لو بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
1: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد.
9: الرشيد أفهم معك طول اليوم.

Bolo. Get the phone.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 11:30 بتوقيت الرشيد FM.
2: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قا

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: الرشيد FM إذاعتك.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم. نشرة الأخبار من الرشيد أف أم.

أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من الرشيد أفهم، نبدأها بأبرز العناوين. الزيدي يؤكد المضي في مكافحة الفساد وحصر السلاح بيد الدولة. الأمن والدفاع النيابية، من حق العراق الدفاع عن نفسه في حال أي اعتداء خارجي. التربية، عقوبات رادعة بحق حالات الغش والمعتدين ومنتحلي الصفة في الامتحانات العامة. أكد رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي تكامل العمل الخدمي والتموي في المحافظات والحكومة الاتحادية والمضي في مكافحة الفساد وحصر السلاح بيد الدولة، فيما أشار إلى أن هناك مبالغة في الكلف التخمينية للمشاريع وقد تصل إلى حد السرقة، وأشار إلى أهمية انعكاس الخطط الأساسية والاستراتيجية للحكومة الاتحادية على خطط الحكومات المحلية في المحافظات وأن تتكامل خطواتها من أجل تقديم أفضل الخدمة للمواطنين. عقد الإطار التنسيقي اجتماعه الدوري بحضور رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي لمناقشة الملفات المدرجة على جدول الأعمال، وأكد الإطار خلال الاجتماع وقوف جميع القوى السياسية خلف الحكومة نيابيا وسياسيا وإعلاميا من أجل إنجاح برنامجها الإصلاحي، واتفق على ضرورة الإسراع في إكمال الكابينة الوزارية في أقرب وقت ممكن. شدد عضو في لجنة الأمن والدفاع النيابية على ضرورة تحييد العراق عن الصراعات والتوترات الإقليمية والحفاظ على سياسة التوازن في علاقاته الخارجية، مؤكدا أن المصلحة الوطنية تقتضي عدم الانخراط في أي نزاع تشهده المنطقة والتركيز على تعزيز الأمن والاستقرار الداخلي. وقال عضو اللجنة خالد سيدو إن الذي يهمنا هو أن يبقى الوضع الداخلي مستقر، ولا نريد أن ينخرط العراق في أي صراع، مبينا أن العراق بلد له سيادته وله مكانه ومن حقه الدفاع عن نفسه في حال أي اعتداء خارجي. أكدت وزارة التربية استمرار تطبيق الإجراءات الرادعة للحد من حالات الغش بمختلف أشكاله داخل المراكز الامتحانية، فيما شددت على عدم التهاون مع أي مخالفة تمس نزاهة الامتحانات العامة. وذكرت الوزارة في بيان أن المديرية العامة للتقويم والامتحانات شددت على ضرورة الالتزام بالتعليمات الامتحانية ومواصلة تطبيق الإجراءات الرادعة للحد من حالات الغش بمختلف أشكاله داخل المراكز الامتحانية. أخيرا، قال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قآني أن جبهة المقاومة مستعدة للرد على أي اعتداء إسرائيلي أو أمريكي في المنطقة، مشيرا إلى إمكانية انضمام أطراف أخرى إلى المواجهة إذا اقتضت الظروف ذلك. وأضاف أن المنطقة الممتدة من مضيق هرمز إلى باب المندب ومن الخليج إلى البحر الأحمر تشهد تشكل ما وصفه بحزام أمني جديد للمقاومة، معتبرا أن التحركات الأخيرة في اليمن تعكس حكمة جبهة المقاومة والتنسيق بين مكوناتها. ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها. الزيدي يؤكد المضي في مكافحة الفساد وحصر السلاح بيد الدولة. الأمن والدفاع النيابية، من حق العراق الدفاع عن نفسه في حال أي اعتداء خارجي. التربية، عقوبات رادعة بحق حالات الغش والمعتدين ومنتحلي الصفة في الامتحانات العامة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي. باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار: المتوسطة 125,000 دينار، الرابع والخامس العلمي 150,000 دينار، السادس العلمي 250,000 دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0778-83-395 والتليجرام AHIS21. نوفا إكس، خيارك الأمثل.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. إعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0780550600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم، الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. أنا وأنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بالسبعة ونص الصباح. موسيقى وأكثر. الرشيد. آثار.

الرشيد اف ام 91.5 91.5.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 12:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصحى سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني
4: تبدي.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
5: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
6: انت الكبير
7: يا بعد روح
6: وهنيان نبيك
7: الله
6: يحفظك. انت مشو يعني

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

بعد ما يهمني حبيب قلبي يوقف يوم عن عيني تغيب شلون ما أفهم شلون أنسى وبحبك أخون كون أموت وللأبد سالم عساك أنت وقطع

درس شاغر مع عبير البياتي بعد قليل.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيد يؤكد المضي في مكافحة الفساد وحصر السلاح بيد الدولة. مالية أقليم كردستان أوفينا بالتزاماتنا وقطع الرواتب أمر مستغرب. الأمن ودفاع النيابية، من حق العراق الدفاع عن نفسه في حال أي اعتداء خارجي. التربية عقوبات رادعة بحق حالة الغش والمعتدين ومنتحدي الصفة في الامتحانات العامة. الزراعة تعلن تشكيل غرفة عمليات لمتابعة حالات الإصابة بالحمى النزفية. تظاهرة جديدة للخريجين القدامى في بغداد المطالبة بالتعيين. قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني. حزام أمني جديد من هرمز إلى باب المندب ومن مياه الخليج للبحر الأحمر. ترامب: قد يكون لدي فكرة بشأن الاتفاق مع إيران في غضون أيام قليلة. معاريف: إسرائيل لم تستهدف منصات الصواريخ البالستية في إيران. النفط يهبط مع التركيز على وقف إيران وإسرائيل تبادل الهجمات. أجواء صيفية، و16 محافظة تسجل درجات حرارة أربعينية يوم غد. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت وخلي صيفك اي.
1: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. اعلن اعلن اعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

يا مساء الخير، مساء الورد، مساءكم جميل ولطيف لكل من يتابعنا ويسمعنا عبر أثيرنا 91.5 FM راديو الرشيد.

تحية لكل مستمعين. أكيد خلونا رحب بكم، أكيد راح أكون وياكم موجودة بالإعداد وتقديم عبير البياتي، وطبعا يرافقني بالإخراج عمار كامل. ناخذ موضوع ليش هاي بعد قدرات رب العالمين أنه أنت تكون دائما بالإخراج.

إذن مستمعينا كي تحية للجميع وتحية لكل اللي يتابعونا إذا كان عبر أثيرنا 91.FM وتحية للي يتابعونا عبر تطبيقنا الخاص بالهواتف الذكية أكيد عن نظامين الأندرويد والآي أو إس أيضا باسم راديو الرشيد وتحية هسه على بثنا المباشر بصفحتنا إذاعة الرشيد.

يعني هالاغنيه تتذكرون من طلعت بداياتها ايش قد سوت ضجه وايش قد كانت انا كنت كلش معجبه بيها طبعا على فكره هي مروه مو اسمها مو فمروه اي فكنت كلش احبها اي هاي الاغنيه خصوصا يعني هي طش يعني يوم عمر حاب يرجعنا لهذا ال... هذا ال... شو اسمه 2004 5 مو هيك ثاني الاغاني طبعا عموما تحيه لكل مستمعينا اكيد خلونا نبلش بحلقه اليوم وسؤال الحلقه اليوم يقول إذا كان الصمت ينحسب بفلوس يعني أنت تسكت ومقابل الساعات اللي راح تسكت بيها راح تحصل فلوس هسه شقد ما نعرف المهم أنه تمام لو كان الصمت ينحسب

بس بفلوس، إيش قد تقدر أنت تبقى ساكت طول اليوم؟ يعني مدة. على فكرة ها أنا أحكي ساكت يعني إنه أنت راح تلتقي مع ناس ممكن إنه يستفزوك شارع، خلينا نقول إنه يعني هاي الازدحامات ما أعرف شنو هاي الأمور اللي تصير وكذا المستفزة، ولازم أنت ما تحكي أبد. فكل واحد يتصل بي يقول لي شقد ممكن لو كان الصمت ينحسب بفلوس مقابل سكوتك. ده نشتري سكوتك، شايف هاي يقول ده نشتري بالمحاكم نشتري سكوتك، مقابل سكوتك انت تاخذ فلوس. لا حد يقول لي شقد الفلوس، ما اعرف، المهم انه هو فلوس. تمام، شقد ممكن انت اليوم تصبر خلال اليوم انك انت ما تحكي، يعني كم ساعة كم دقيقة كم ثانية؟ خلينا نشوف. وقلت لكم انه انتوا راح تواجهون الحياة طبيعية، لا حد يقول لي ابقى بالبيت، لا تروح للدوام طبيعي، تطلع تتسوق، ما اعرف اي شيء، يعني تمارس يومك الطبيعي، لكن انه تكون لازم ساكت حتى مقابلها تحصل فلوس. ارقامنا 0780211115 و0780211617. آسيا سيلز 0. شو بدك تسمعنا؟ تحياتي لك سلطاني، نورني عمار كامل. خلك من الأرقام 0771116117 والآسيا سيل 0770111415.

0: سلطان يقول لي مو تطوني انت فلوس، انا ادفع غرامه 5 ملايين اقل شيء خلال اليوم، لان ما راح اقدر اسكت. انت مستحيل تقدر تسكت، مستحيل. يعني من 7 مستحيلات انه انا ممكن اتخيل سلطان اشوفه يوم كامل ما يحكي، ما اتوقع يعني ما يعلق، وما مستحيل. لا يلا عدنا اتصال اول ويانا. الو
1: يا باي، الاغنيه بها مسج ومسج قوي مو هيك.
0: هلا والله،
1: صباح الورد ومساء الورد علي من صباح الورد. ثاني انت وقاعد
0: سلطان؟ لا خطيه طالع قاعد هشبيه صار عكر طالع من الصبح. لا خطيه والله دفاع، مو دفاع
1: اليوم. اليوم قاعد من فجر يعني. تحياتي لابو
0: الفلاحين، تعرف الدنيا فلوس.
1: ما انا عبالي تو قاعد ومتوجه للاذاعه وجاي اسمع.
0: لا لا زين،
1: يلا اليوم قاعد من الغبشة.
0: مصطفى، لو كان الصمت ينحسب بفلوس، يعني سكوتك بفلوس، ايش قد تقدر تسكت خلال اليوم؟
1: يعني انا عندي اراده، يعني اذا الموضوع بيه تحدي اقدر 24 ساعه.
0: وقلت لك تطلع للشارع ويعني تشوف العالم وهذه الامور والتاتشات اللي تحصل بين،
1: قلت لك انا يعني اذا كان الموضوع تحدي عندي الإرادة. يعني أنا مثلاً مو بس بالكلام، يعني مثلاً صار تحدي على موضوع مثلاً ما تدخن سيجارة من فلان وقت لسان، وأنا أصلاً
0: بس هاي ممكنة بس أنا دا أقول لك لا تحكي ومع ظروف كلام. فهمني مثلاً دا السوق وجا واحد كسر رحت، يعني مستحيل ما راح تطلع من عندك. تقدر؟ أوكي خليني
1: أقدر 24 ساعة يعني من الصبح لحد ما أرجع
0: للبيت. زين، لأنه أنت تقدر لمدة 24 ساعة،
1: مو على مود الفلوس وهاي، لا بس هي كموضوع تحدي اقدر.
0: طيب اوكي، تحياتي لك مصطفى.
1: يمكن اذا اصير عليك 1000 دينار مثلي.
0: ليش؟ لا بالعكس، انا اكثر من كذا. بس انا شو لازم ما داوم بهذا اليوم، لانه لازم احكي. اي لازم احكي.
1: سكتك انت، الدنيا تهرقي.
0: طيب تحياتي لك، اكيد انا كلش اشكر اتصالك عيوني. شكرا حبيبي، شكرا. يلا عندنا اتصال. احمد حبيبتي شكرا عمري انت. يلا عدنا اتصال. الو ما يخالف.
2: الو مساء الخير.
0: اهلا، مساء الورد.
2: مساء العافيه، نور عليك على المخرج استاذ الجيمان.
0: الله يسلمك.

0: معنا. شلونك؟
1: بخير الله بخير.
0: شوي علي لنا صوتك.
1: صوت معايدة؟
0: يعني هيك يروح ويجي ما ادري يعني.
1: معايد قاعد جرب سكوت.
0: محمد احكي لي شقد ممكن انه تصبر خلال اليوم ما تسكت ومقابل فلوس طبعا تجي.
1: شوف احنا نتكلم واقع حال. الشارع ما يخلي واحد ساكت.
0: هو ليش قلت لكم تمارسون يومكم الطبيعي؟ لا حد يقول لي ابقى بالبيت ما اطلع، لا فرض انه انت تطلع
1: تمارس يعني يومك. يعني بالشارع من الاحتياجات ما اقدر. او عذر يعني بالشارع مثلا في سوق ولا حادث. واحد بالشارع صار لائق.
0: نعم.
1: بس اذا مثلا توصل من الفلوس لا بس.
0: نفسك وقت مو ساكت.
1: زايد 3 ساعات 100 نعم.
0: 5 ساعات 100؟ بس؟ صدق يعني؟
1: ما اقدر والله. يعني ما ادري
0: لا بس 100 مقابل 5 ساعات قليله اقصد يعني
1: نعم.
0: ها هي اوكي تمام يعني خلينا نقول 5 ساعات ممكن خلال اليوم انت تبقى ساكت عادي.
1: يعني امانه ما تقولي لي مثلا اطلع الصبح ارجع بالليل وهاي الفتره كلها ساكت ما حد يقدر.
0: مو دا نقول ايه دا نحكي مو دا نقول
1: يعني شوف انا قبل يومين على الرصيف توني من الرصيف كل سرعة تضرب ذا بالمراية الأمامية. ما أعرف بقيت يعني ما أعرف نزل عليه وحي.
0: شفت
1: ايه. على قولة ابن عمي قال أنا اليوم جزء أنت محسود في شيء قال شو ما حكيت. قلت له حتى تعبت والله شرد يعني.
0: صحيح. طيب تحياتي لك تحياتي لك محمد أنا كلش أشكر اتصالك شكرا شكرا التعليقات الحلوة. نظيفتها بعد شنو هاي التعليقات المغزية مو عيب هاي بعد كل من أخلاقها يا أمولة حبيبي شكرا يلا.

0: يلا عدنا
1: عليكم.
0: عليكم السلام. هلا والله.
1: صار خير علي السيد. تحياتي علي إليك وتحياتي السيد المخرج المحترم.
0: شكرا نورتنا. مية هلا
1: أبو حمودي زيونك.
0: والله وحياك أبو حمودي.
1: أدول عمرك.
0: يلا أبو حمودي.
1: ولا أسك الدقي.
0: نوبة وما. تجي هيجي. سجد حلو والله. هيجي أطباني وأخذ سيارة كيف وأطلع ما تقدرت. وما تقدر تناقش
1: المبنى. أوكي ست قل الأستاذ عمار ما نسكت نسكت ليش؟
0: إي نسكت نسكت بس يعني أوكي.
1: لا تتمترهم.
0: إي.
1: لا تتمترهم
0: أبد. ما ترهموا؟
1: أبد أبد. هي شغلنا شلون شغلكم؟
0: إي.
1: نفس الشيء. طبيعة العمل تختلف ست. فأكو واحد قاعد بالبيت طبعا ما يحكي.
0: أوكي. يعني خلينا نقول انه انت مستحيل تقدر حسب شغلك مستحيل بس والله حلو عجبتكم انتو حبيت عمار طفت تعطي مثلا خلينا نفرض 5 ملايين وتاخذ شنو عمار شو تريد يا سياره كيف ما يقدر يحكي وياك ولا يقدر يسوي
1: والله ما اقدر والله والله
0: طيب تحياتي لك انا كلش اشكر اتصالك شكرا عيوني انت يلا عدنا اتصال ايش مقطع من البث وعفوا يكتبون كيف مو احسن ارقامنا 0780211411 و0781116117 7704115 يلا عندنا اتصال سهله امو الو الو الو يا بألو راح الاتصال كو اتصال اخر اغنية
2: حب عندك بالدنيا
0: ايه
2: ما تقلي ما اشتقت
0: بس والله ها عبالي
2: تعودت تشوفها
0: طبعا ربطت

0: يلا عدنا اتصال جديد. الو
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: شلون الست الغالية؟
0: الله يسلمك، انت شلونك يا رب بخير؟
1: والله الحمد لله. تحياتي الى ملك المكسر الكابتن عمار كامل ابن الدور الذهب.
0: يا بس انت طبعا تمدح بي والله العظيم.
1: لا هذا
0: يعني ماشي تمام. شلونك علاوي؟
1: والله الحمد لله بخير.
0: الله يسلمك عيوني، نورتنا اكيد. يلا علاوي، ايش قد تقدر تسكت خلال اليوم؟ لو كان المقابل سكوتك اكو فلوس تاخذ يعني.
1: يوم كامل.
0: صدق؟ وتطلع تشتغل طبيعي ها؟ على فكرة دا أقول تمارس يومك طبيعي.
1: لا ما أقدر عشان كروة.
0: لا لا
1: عشان
0: لا ما أقدر عنه. هي الشرط أنه أنت تمارس يومك الطبيعي، تطلع لشغلك، تلتقي مع الناس، تسعد واحد ما ينطيك كروة ويدير وجهه ويروح، ما تقدر تقوله تعالي معاهم ماكو.
1: لا. لا عمي يصير بس شاكين.
0: يجي أبو المرور مثلاً خلينا نقول يقص لك وصل ما تحشي وياه ولا أبد ولا تناقش يعني. يجي واحد يضرب
1: سيارة. لا عمي ما تمشي، لا أبو التاكسي ما تمشي عندها شغلات.
0: يعني معناها دقيقة ما تقدر تسكت.
1: لا ما اقدر عمي شلون عاد. أيه؟ انت شايف العمله شو يسوون بينا؟
0: ايه
1: الالف دينار سولتانك حمل يلا يعطيك اياه.
0: صحيح والله، الله يساعدكم.
1: والله العظيم.
0: زين طيب، تحياتي لك علاوه، انا كلش اشكر اتصالك.
1: مع السلامه اخيك. مع السلامه.
0: هلا هلا هلا هلا سلطان، عوفنا سلطان. يلا عندنا اتصال. الو
2: السلام عليكم.
0: شو جاوبك؟ اهلا عليكم السلام.
2: شلون
0: شخبارك؟ الله يسلمك، انت شلونك؟
2: الله مشكور.
0: يا رب دائما ان شاء الله بخير.
2: محمد من ديالة.
0: محمد من ديالة، والله حي الله اهل ديالة، نورتنا.
2: بارك الله فيك. والله اللي عنده شخص صديق مثل احمد هربي، يعني شلون يسكت؟
0: شلون عنده شنو؟
2: اللي عنده صديق مثل احمد بردش.
0: ايه؟
2: شلون هو يتحرج؟
0: اوكي. ايه قصدك هو ممكن يحكيك يعني ما تقدر تسكت.
2: يحكي
0: انت لازم قبل ما تطب هاي الصفقه تنهي علاقتك بيه نهائيا.
2: لا حتى انا علاقه من سيلتاك، تخيل ما يشوفني خبرني سيلتاك.
0: طيب يعني ما راح تقدر لان هذا موجود بحياتك. لو هو ماكو والله راح تقدر؟ خلينا نفرض هذا ما موجود بحياتك، راح تقدر انه انت تسكت خلال اليوم؟
2: لا هذا انا سيخسر مثل ما يكون، اذا كمان اشترى راح تلاقي مرور الزحمة من اللي راح
0: انترسل. فما تقدر، مستحيل.
2: يعني
0: مستحيل
2: ابد
0: ولا ثانية ولا رمشة عين
2: ابد، كل شيء ما تقدر اشوف الزحمة
0: ما تقدر. طيب تحياتي لك عزيزي، انا كلش اشكر اتصالك، نورتنا، اتمنى لك يوم حلو. شكرا، مع ألف سلامة، باي باي. هلا والله، شكرا. يلا عدنا اتصال. أغنية كبر دماغك انسى فك عيش. من نجيب اليوم؟ من نعمل؟

إذن مستمعين أكيد بعدنا متواصلين وياكم عبر أثيرنا 91.5. تحية كبيرة وهيك منا الأميدية. تحياتي لأياس قلب قلبي. عمار عمار ليش تحكي؟ لا أنت تحكي علي هسه قبل ما أدخل البرنامج. يعني أياس يعني تعرف شقد أحبك وشقد إحنا يعني علاقتنا أقوى من أستاذ عمار ما يهزها ريح. بس حكي عليك يعني من العلاقة شايف شنو مع قلبي نورتنا أكيد. يلا إن شاء الله برنامجي تهدي له أغنية راح تهدي له بس ما تترجع السالفة.

0: اوكي بتواصل وياكم اكيد اياس. والله هو عمار ظهر هواء صاير هيك يعني هاي شويه الاغاني وهيك عموما. يلا عندنا
1: اي والله مزيان الله
0: اليوم عندنا اتصال. هلا واموري شلونك؟
1: صباح الخير ست عبد
0: الرجال. لا هاي وينها؟ وينها هاي؟
1: شنو؟
0: مساء جديد مدري شنو؟
1: اي يوم جديد
0: مساء جديد. مساء جديد
1: اي والله اي مساء جديد. اقول لك ايش فيش مرتاح لازم
0: والله ما اهلي هاليومين ما ادري يعني. الله يستر.
1: بسم الله ما شاء الله وحسبي الله عليك. يكون ذولا يعلقون علي هذا هم حظي.
0: اي والله شفت مو طالع
1: يعني هم سلو يشوفوك بالحقيقه والشارع وانت من ضمن الاذاعه يجي يقول لك ست عبير خلط وياك صوره او اصور امان.
0: عادي عادي هو هاي كلنا نعرفها كل الناس اللي ممكن إيه تكون هي موجوده على السوشيال إيه ميديا تعاني من هذا الموضوع على قولتك.
1: بس هم يعني عيني مزعجين شلون ذبات الصبح وكنا ننام فوق السطح قبل صغار انت قاعده تغصب يعني هو ما يسوي شيء ترى لا يقدم ولا ياخر.
0: صحيح
1: زي ما يزعجنا. اي والله هي نتحمل
0: يلا شو نسوي الحمد لله. لازم لازم لازم نلقى ذول الاشخاص موجودين. أيوة يعني بعد هي
1: السؤال مات. اي أيوة والله
0: السؤال يقول لو كان الصمت يعني انت خلال اليوم بس ها على شرط انك انت تمارس يومك بالشكل الطبيعي تطلع وتروح المحلك وتلتقي ممكن تخبر او ممكن تشوف عمار قصدي بالشارع حسنا ممكن تليفون نتركه اوكي بس يعني تسكت مقابل فلوس ايش قد راح تقدر تسكت باليوم؟
1: اي الفلوس ايش قد قيمه الفلوس تعطيني
0: هسه قلنا فلوس ما نعرف قلنا فلوس
1: ماكو
0: خلينا نقول على كل ساعه 25
1: شنو خدام اخذيها قباله شنو
0: اي يلا خلينا نشوف ايش قد تقدر
1: ما ترهم
0: يعني ليش 25 خلينا نقول في 24 ساعه هسه يعني بالرياضيات اتمنى عليكم مريضه
1: 250 500
0: اي
1: 600,000 دينار
0: 600,000 دينار باليوم تحصلها بس انت ساكت.
1: اي ما جزء حصل لي منها بالزايد بالزايد في 200 200,000 اسكت
0: قلت لك انه تمارس حياتك الطبيعيه تطلع وتلتقي بالناس وتروح سواق
1: قاعده بالاذاعه ما تقدر ما تردين شو تسوي؟
0: لا انا قلت انا ما داوم لا اخسر هذا واحده من عندهم.
1: اي بس هاي تفيد عمار كامل هو ورا المكسر بس ياذي العالم وهاي من غير كلام شلون هسه احنا مو صحيح لو لا هاي لمنها فلوس هو شوف يا سيد نريد له سيجاره
0: اقول لك واحد ما ادري منو كتب له على البث يمكن كتب له شلون ما تطلع له عمار شنو عمار كامل يا حبيب انت مخرج لو طبيب انت بس شوف شوف العالم
1: العالم متوهم
0: الحمد لله
1: وشكرا للناس
0: الحمد لله
1: اي والله خلينا نشوفه بالحق

0: اشكري تحياتي لك، انا كل
1: شيء اشكري جمهوري تسمعوني هاي الاغنيه اهداء لي.
0: شنو؟
2: عيش النهاية.
0: شنو؟ انت تشوش علي.
1: جمهوري تسمعوني هاي الاغنيه اهداء لي.
0: يعني مو لهم.
1: لا
0: لا مستحيل.

0: ها شفت؟ حتى الحاسبة ما قدرت تستوعب الموضوع. طب محمد صارت عركة، محمد كندي ده يتصل وأنا أرفض. صدق؟ يا والله لا وافق. شو صعدة صعدة صدق. يلا عندنا اتصال. ألو،
1: الو، مساء الخير.
0: مساء الورد. هلا والله،
1: الو عبد الله ورده، هلا بيك. تحياتي لك، تحياتي العمار.
0: تحياتنا لك. هلا والله،
1: الله يسلمك ويخليك.
0: شلونك؟
1: حتى لو تبطلي، يعني حتى لو تقولين يعني يبطلوش من الاذاعه عادي، اكو شغله انه الشاركين من زمان العراق عادي.
2: لك هلا بالهلا راح ما جاري حبيبي.
1: هاي الموضوع
0: بك يعني يومي على خطية أمار والله. يلا خي شارك الرجال. يلا السوم الجميل. يلا قل لي ممكن
1: كل ما احكي
0: مستعد اليوم كله ما تحكي متاكد؟
3: والله ما قصرتوا وممنون من عندكم.
0: يا ابا خلينا نحكي. طيب مو انت قلت انت مارس يومك الطبيعي، راح تروح للدوام، تطلع بالشارع، تلتقي مع ناس ممكن انت ما تقدر تسكت يعني وياهم.
1: اكو ايام لا، اكو ايام يجوز فترات ما اقدر بيها، اللي هي من اكون على تماس ويا المواطن. لا هاي لازم يعني تأني واجاوب.
0: هو دا اقول لك، انت شرط هذا الموضوع او هاي الصفقه انك انت تمارس يومك مثل ما هو، يعني تقول لي ما اطلع من البيت، ماكو هيك شيء، ما اطلع من بيتك وقبل.
1: لا لا اقرا واروح اكل. اوكي اوكي، خلنا نص اليوميه او نص الشهريه بحيث تعطيني اياها.
0: اوكي يعني لا اعطيني بالساعه اللي تمارس بها طبيعي انه تطلع هاي الاشياء، ايش قد ممكن تقدر تسكت؟
1: لا راح اقول لك قد احكي كم ساعه راح احكي بس.
0: لا ايش قد تسكت وسام؟
1: ها مو اسكت راح
0: خلي علاقتنا لطيفه. شلون
1: انا اسكت؟ راح اكثر ما احكي ترى.
0: اريدك تسكت، انا بالعكس، انا اقول لك مقابل سكوتك الصمت، يعني سوري مقابل سكوتك فلوس، تسكت اريدك.
1: اوكي اوكي، هي مو 24 ساعه اخلي لي بس انا اسمعها، يعني 15 ساعه ما احكي عادي.
0: 15 ساعه ما تحكي عادي؟ اوكي تمام،
1: اي كلش طبيعي.
0: تمام، أنا كلش أشكرك وسام.
1: حياتي أوردة، مع السلامة. باي باي.
0: باي باي. يلا عندنا اتصال. نغني عليك الله. طلع الأغنية هاي كنت تسمعها بالطريق جديد مال محمد عبد الجبار، يرضيك لو ما ير عليك الله. طلع بيها في الطاقة يا أخي، والله العظيم ما أدري ليش، إيش تطيب في الطاقة عجيبة غريبة هاي الأغنية. طلعها عمر، حتى هسه أمدح بيك، نهاية البرنامج كله مدح بيك، بعد شو تريد؟ يلا عندنا. الو،
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام،
4: شلون شايفك؟
0: الله يسلمك.
4: الله يبارك فيك. الحمد لله، الله ينور عمرك، الله يبارك فيك.
0: يلا قل لي ايش قد ممكن انت خلال اليوم تبقى ساكت مقابل فلوس؟
4: وين اخوي محمد؟
0: هو انا اقول لك عندنا نشوف منو اللي يتحمل الموضوع منو لا.
4: بالشارع ما نحكي بس بالبيت لا نحكي.
0: هاي شنو؟

0: من النجمة النسوة منو ما يقدر يعني.
1: سويت النتاك حياتي شكرا.
0: مرات والله مرات أتخيل أنا ونايم وداحت ويا زوجتي يعني زين. أنا ونايم ما أدري بنفسي
1: زين
0: إحنا وشو نتحمل هذا اليوم كله
1: يعني عصرينا لف لف تجيك
0: ويا زوجتي بالبيت.
1: الله يساعدك والله.
0: اي مش دايم ما حد يقدر يعني برا احتمال السكتون
1: سويت. اقول

0: يلا عندنا اتصال جديد. الو عدوها
1: هالسكيب. مساء الخير.
0: اهلا، مساء الورد.
1: هلا وعبير.
0: هلا هلا سيوف، شلونك؟
1: والله الحمد لله، تحياتي لكل المستمعين ومساكم ان شاء الله كله ايجابي اكيد.
0: والله وحياك، نورتنا.
1: نور قلبك.
0: اهلا وسهلا بك. من بيتكم من الاذاعه. نملي ورد
1: وجاردنيا
0: وياسمين وروز وكل شيء.
1: كفو كفو كفو كفو، تاج وبال.
0: غيرت سيف. يلا
1: كذا من قلبي.
0: نعم نعم، من صمصوم صمصوم قلبي.
1: شو انا عندي شك بالموضوع؟
0: لا والله ابدا.
1: دول قلبي.
0: يلا سيوفي.
1: انت بعد عبوره بعد شكو.
0: اشكرك. سيوف، ايش قد ممكن تقدر تسكت خلال اليوم لو كان السكوت مقابل الفلوس؟ لكن شرط انك انت تمارس يومك طبيعي، ماكو تبقى بالبيت نايم، ماكو هيك حكي، ما عندنا هاي.
1: تمام. الفلوس ايش قد يسوي؟
0: الساعة 25 حطينا. يلا اوكي.
1: يعني
0: 600,000 انت ساكت، لازم خلال اليوم ما تحكي كل شيء. شي صادفك موقف، شو تشوف من بشرية من مخلوقات عجيبة غريبة، تسكت لازم.
1: يوم كامل لا 15 ساعة؟
0: لا يوم كامل.
1: عبير شغل التحدي أنجح بالتحدي. مو أنا مش شرط فلوس، بس إذا يعني واجهني يعني مثل شخص يستفزني شوف هاي الحالة بالساكت.
0: هو يعني. دا أقول لك لا انت ايش قد ممكن باستطاعتك تسكت خلال اليوم؟ كم ساعة ممكن تقول انا اقدر يعني؟
1: والله عبير انا من النوع، اعوذ بالله من كلمة، انا احب التحدي. نتحدى تحدى للاخير بكل طريقة، يعني خلص التحدي مالتي وبحيث ما احكي احد عادي.
0: على فكرة كلش عجبتني الفكرة، انا لو بيدي هسه صدق كلكم انتم كمستمعين اجيبكم وسويكم هذا التحدي، وكل واحد احط له يعني خلينا نقول انه شو يسموه هذا
1: جهاز
0: تتبع، وبنفس الوقت انه جهاز اسمع انه تحكون له مدد. الله حبيت حبيت والله.
1: لا والله عبير امانه
0: وشكو شخص ممكن انه يكون مستفز بالحياه، خليه يشوفكم ذاك اليوم.
1: هلا هنا انا لا هنا
0: والموظف يتعاق، خلي المدير يعاقبه، السائق التاكسي خلي ابو المر كل ساعه يسلم عليه السلام عليكم هاك وصل مثلا. زين الله حبيت الفكره.
1: شوف عبير انا من اطلب هيك تحديات، ها
0: ايه.
1: اتلافى هواي شغلات.
0: زين
1: الناس اللي تستفزنا ابتعد عنها، المكانات اللي مثل ما نقول راح استفز بيها ابتعد عنها.
0: طيب
1: بحيث يعني قد التحدي يصير تمام. فقلت لك ان شاء الله التحديات انا احبها كلش احبها. لا عادي يوم كامل
0: تمام. وقتك الثمين نورتنا.
1: تحياتي يلا.
0: هلا والله دكتور علي العلي يقول والله اني غير من 5 إلى 6 ساعات مال النوم ما راح اقدر اسكت. يعني ما تنحسب، لان انت اكيد هاي 5 ساعات و6 ساعات مو نوم نهار، اذا تحكي على نومه الليل فخلص اليوم فما تنحسب خلال يعني موضوعة الصفقه وهاي الفلوس. يلا هسه شنو عندنا؟ اخر اتصال بس لازم يكون سريع. يلا الو
2: الو.
0: يعني ها تخلي اخر اتصال
2: لا تخابر.
0: هذا تكون محمد كريم.
2: انا رحم الله والدي، انا دقني هذا ابو جمهوري ترى بس على القيس يحبك.
0: شفته اي والله عايش الدور. يلا
2: كنا نكرهك.
0: ايه كنا نكرهك. الحمد لله، انت شلونك؟
2: انا مو زين.
0: ليش؟ اسم الله عليك
2: والله
0: بعيد مريح. الشر خطاك الشر ان شاء الله. أليفة اليوم أنا.
2: يعني الله يساعدكم عليه والله.
0: الحمد لله الحمد لله، نرجع ونقول الحمد لله وحسب الله ونعم الوكيل. شايف ما محمد هنيدي حسب الله ونعم الوكيل. طيب يلا قل لي
2: عبير اسكت نص نص.
0: يعني شنو نص؟
2: انا بالحقيقة هادي يعني حد ال 12 الظهر.
0: انت ما تحكي، انت تصرفاتك تحكي يا عيني. انت افعالك تحكي. ايه نعم. نعم
2: صدق صدق بالحق.

0: حقيقة ترى ما لك علاقة باللوكلوك وياكم، بالحقيقة سايلنت بس يصافن على العالم.
1: زين
0: ايش يسوون؟ بعد هذول الذنان مطقطقهم بال 98 جاي ايش يسوها؟
1: دي الله اقول ايش قلت لك؟
0: قلت لك نص نص يعني بالزايد 12 الظهر وراها لازم الواحد مستحيل ما اقدر اتحمل.
1: من 12 الظهر يعني انت بالدوام؟ يعني راح يجيك هذا المهندس العكرة مثلا؟
0: يا عكرة سألي سلطان على المهندسين اللي عندنا.
1: هو ده أقول لك يعني إذا جوك دول شلون
0: دي سألي سلطان يخبلون المهندسين اللي عندنا. شفايت لك عدك اللي عندنا
1: صدوق يا ذاكي.
0: طيب والله شايفهم سوي مقابلات هو وياهم سريعة
1: ماشي تمام أسئلة إن شاء الله.
0: الـ12 إيه نتحملها.
1: أوكي يعني خلي تقول عندك اوقات معينه ممكن. هو اصلا واحد ما يقعد الصبح ترى ما بيحل يحكي على فكره يعني
0: صحيح.
1: فخلي نقول هاي الساعات رايحه يعني ما يخالف تمشي انت بعدك لطيف ويا العالم بعدك لطيف ويا الناس قاعد الصبح شويه مرست وضعك وهاي الاشياء ممكن. طيب طيب تحياتي لك تحياتي لك محمد الورده نورتنا نورتنا اكيد. وصلنا لختام حلقه ما طلعت اغنيتي قلت لك الجديده مع عبد الجبار يرضيك ما يرضيك حبيتها شطتني في الطاقه حلوه ما ادري ليش. عموما تحيه لكل مستمعينا اكيد راح نختم وياكم حلقتنا اليوم. اليوم كان سؤالي لكم لو كان الصمت يحسب بنقود يعني مقابل سكوتك تنشتري نشتري صوتك مقابل سكوتك انه انت تستلم فلوس اوكي خلال اليوم ايش قد ممكن تكون باستطاعتك انه انت تسكت. الحمد لله اكثر اللي اتصلوا بينا قالوا ما نقدر ممكن يكون شغلنا هيك شيء يتحكم انه احنا لازم نحكي واذا قدرنا فنقدر لساعات بسيطه جدا خلال هذه ال 24 ساعه. واللي قال انا اقدر والله بعد يعني هم ما اتوقع بصراحه مصطفى تحياتي لك يعني مستحيل اتوقع هذا الموضوع ما ادري ايش. فعموما بنهايه كلامنا اقدر اقول اليوم انه الصمت هو مو دائما ضعف نهائيا ومو دائما هروب من الكلام احيانا. طبعا انا هستخدمها دائما مرات اسكت مو ضعيفه اسكت لانه احس يعني المقابل ما مو مال أرد يعني فهمتوا أو الموقف هذا مو مال أرد خلوني ساكتة أحسن. فأحيانا الصمت يكون حكمة وأحيانا يكون راحة هاي راحة وأحيانا يكون أغلى من ألف كلمة. لكن الأكيد أنه الإنسان يحتاج يعرف شو وقت يسكت وشو وقت يحكي لأنه لكل موقف اللغة الخاصة به. هلا والله لو كان الصمت يحسب بفلوس يمكن البعض يصير مليونير بيوم واحد والبعض الآخر ممكن يفلس من أول ساعة. لكن خلينا شوي نبتعد عن المزاح تبقى قيمة الصمت هو بما يربحه من مال. يعني خلينا نقول مو صمتك أنت أو سكوتك هذا الموجود مو باللي أنت تاخذه من فلوس ممكن يكون بما أنه أنت تمنحها أو تمنح حالك راحة وتوازن وفهم. أخير شيء ممكن أقوله لكم الصمت مو مجرد غياب للكلام أحيانا هو فرصة حتى نسمع نفسنا أكثر نفهم الآخرين بشكل أفضل. فمو كل موقف يحتاج رد ولا كل كلمة تحتاج جواب يعني خفوا علينا تمام. تحية لكل مستمعينا أكيد شاكرة كل اتصلوا بينا أتمنى لكم يوم حلو مثل وجوهكم الحلوة وأصواتكم الحلوة. باكر نفس الموعد ساعة واحدة نلتقي وياكم باي باي. يرضيك لو ما يرضيك مو لا يا أغنية تفشني حاول تحول رسل يعني الله أكبر عليك

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد FM.

0: موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي يؤكد المضي في مكافحة الفساد وحصر السلاح بيد الدولة. مالية إقليم كردستان أوفينا بالتزاماتنا وقطع الرواتب أمر مستغرب. الأمن ودفاع النيابية، من حق العراق الدفاع عن نفسه في حال أي اعتداء خارجي. التربية، عقوبات رادعة بحق حالة الغش والمعتدين ومنتحلي الصفة في الامتحانات العامة. الزراعة، تعلن تشكيل غرفة عمليات لمتابعة حالة الإصابة بالحمى النزفية. تظاهرة جديدة للخريجين القدامى في بغداد للمطالبة بالتعيين. قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني. حزام أمني جديد من هرمز إلى باب المندب ومن مياه الخليج للبحر الأحمر. ترامب، قد يكون لدي فكرة بشأن الاتفاق مع إيران في غضون أيام قليلة. معريف، إسرائيل لم تستهدف منصات الصواريخ البالستية في إيران. النفط يهبط مع التركيز على وقف إيران وإسرائيل تبادل الهجمات. أجواء صيفية، و16 محافظة تسجل درجات حرارة أربعينية يوم غد. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد. شكرا للمتابعة.
1: الصيف اقترب وهاتف جالكسي A من ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيش بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي A المدعمة بالAI وبأفضل المزايا وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت وخد.
2: أنت موظف ومتوتر راتبك؟ بسيطة ومحلولة، مصرف الخليج التجاري يقدم لك أقوى عرض للتوطين وفق تعليمات البنك المركزي العراقي. راح تحصل على بطاقة فيزا كارد، تسحب راتبك بأي جهاز صراف آلي داخل وخارج العراق، تشتري بكل سهولة من أي جهاز POS، تدفع أونلاين وتسوق من كل المواقع. قروض بدون كفيل توصل ل 25 مليون دينار بفائدة ثابتة 8% سنوياً ولمدة 5 سنوات. وهم عندنا قروض سريعة، راتبك أقل من 2 مليون تأخذ 5 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%، راتبك 2 مليون وفوق تأخذ 10 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%. كذلك خدمات ومميزات أخرى تحصل عليها عند التوطين. الوثائق المطلوبة بسيطة، كتاب استمرارية خدمة، براءة ذمة إذا كنت موطن سابقاً بمصرف ثاني، البطاقة الموحدة، بطاقة السكن وصورتين. شلون التقديم؟ سهل كلش، تروح الأقرب فرع المصرف الخليجي التجاري واترك الباقي علينا، وطن راتبك ويانا وخلي كل شيء يصير أسهل.
3: يا معود، شلون تسمح له يحكي وياك؟
4: اي والله بس عفواً، منو أنت؟
3: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
5: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن

0: على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لتارة يبقى على سوالفوي ويبطل.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
1: نصف القمر معي أنا مهيمة الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أفهم.
0: اليوم شنو مودك؟
5: فانجور.
0: سوينا الصبح حلو على مودك.
5: فانجور.
0: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
5: فانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصبح.
6: أغاني. أغاني. وأكثر. الرشيد أف أم.
7: جديد. جديد. جديد على الرشيد أف أم.
8: اسمعوا أغنيتي الجديدة على إذاعة الرشيد، الفنان بسام مهدي.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: عشتوا. شكرا شكرا.
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 2:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
1: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
3: اصعد سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
1: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
4: ساعدوني
5: كم بدي.
1: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
6: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
7: انت الكبير
8: يا بعد روح
7: وهنيان نبيك.
8: الله يحفظك.
7: متمشو يعني
1: الرشيد اف ام 24 ساعه 24 ساعه.

العافية يا رب، إن شاء الله تكونون بأحسن حال. استمعوا لأغنيتي الجديدة بعنوان نسمع أغاني، أخوكم الفنان محمود الشاعري، وهاي الأغنية حصريا إلى إذاعة الرشيد. تحياتي.

يلا اسرع خلي ينصهر الجليد. معقول ذكرك ليش انت ناسي؟ بين ايدي كاني ومتوسد الوريد. انسى ظلم الوقت وش قد قاسي، مو بدي الشوق ما ينقص يزيد. لما اشوفك اهجر اهلي وناسي.

ما باسمك رددت يا ما عيد يلي رمشت قلعتي وحراسي تعبت حروفي وتعب ساع البريد وانت حبك صحوتي وجلاسي على الهامش عايش وياك وسعيد جبل حبك فوق فوق قلبي راسي آني بيك توحدت وانت الوحيد من نشم عطرك تطيب انفاسي من نشم عطرك

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم. نشرة الأخبار من الرشيد أف أم.

الثالثة بتوقيت بغداد، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من رشيد أفهم، نبدأها بأهم العناوين. مكافحة الفساد وحصر السلاح بيد الدولة. مالية إقليم كردستان والمضي في مكافحة الفساد وحصر السلاح بيد الدولة، فيما أشار إلى أن هناك مبالغة في الكلف التخمينية للمشاريع وقد تصل إلى حد السرقة، وأشار إلى أهمية انعكاس الخطط الأساسية والاستراتيجية للحكومة الاتحادية على خطط الحكومات المحلية في المحافظات وأن تتكامل خطواتها من أجل تقديم أفضل الخدمة للمواطنين. أصدرت وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كردستان بيانا ردا على التصريح الصادر عن النائب الأول لرئيس مجلس النواب عدنان فيحان الدليمي والمتضمن مطالبته للحكومة الاتحادية بالتوقف عن تحويل أي مبالغ مالية إلى حكومة إقليم كردستان إلى حين إجراء التسوية الكاملة للمبالغ التي أشار إلى عدم تسليمها. وأكدت الوزارة في بيان أن إقليم كردستان أوفى بجميع التزاماته المنصوص عليها في قانون الإدارة المالية، مبينا أنها تبدي دائما استعدادها لمعالجة أي ملاحظات أو تسويات تتعلق بالملفات المالية العالقة بين الحكومة الاتحادية. شدد عضو في لجنة الأمن والدفاع النيابية على ضرورة تحييد العراق عن الصراعات والتوترات الإقليمية والحفاظ على سياسة التوازن في علاقاته الخارجية، مؤكدا أن المصلحة الوطنية تقتضي عدم الانخراط في أي نزاع تشهده المنطقة والتركيز على تعزيز الأمن والاستقرار الداخلي. وقال عضو اللجنة خالد سيدو إن الذي يهمنا هو أن يبقى الوضع الداخلي مستقرا ولا نريد أن ينخرط العراق في أي صراع، مبينا أن العراق بلد له سيادة وله مكانة ومن حقه الدفاع عن نفسه في حال أي اعتداء خارجي. أكدت وزارة التربية استمرار تطبيق الإجراءات الرادعة للحد من حالات الغش بمختلف أشكاله داخل المراكز الامتحانية، فيما شددت على عدم التهاون مع أي مخالفة تمس نزاهة الامتحانات العامة. وذكرت الوزارة في بيان أن المديرية العامة للتقويم والامتحانات شددت على ضرورة الالتزام بالتعليمات الامتحانية ومواصلة تطبيق الإجراءات الرادعة للحد من حالات الغش بمختلف أشكاله داخل المراكز الامتحانية. أخيرا، قال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إن جبهة المقاومة مستعدة للرد على أي اعتداءات إسرائيلية أو أمريكية في المنطقة، مشيرا إلى إمكانية انضمام أطراف أخرى إلى المواجهة إذا اقتضت الظروف ذلك. وأضاف أن المنطقة الممتدة من مضيق هرمز إلى باب المندب ومن الخليج إلى البحر الأحمر تشهد تشكل ما وصفه بحزام أمني جديد للمقاومة، معتبرا أن التحركات الأخيرة في اليمن تعكس حكمة جبهة المقاومة والتنسيق بين مكوناتها. ختام هذه النشرة تذكير بأبرز عناوينها. الزيدي يؤكد المضي في مكافحة الفساد وحصر السلاح بيد الدولة. مالية إقليم كردستان أوفينا بالتزاماتنا وقطع الرواتب أمر مستغرب. الأمن والدفاع النيابية من حق العراق الدفاع عن نفسه في حال أي اعتداء خارجي. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت وخلي صيفك اي.
1: يا معود شلون تسمح له يحكي وياك؟
2: اي والله بس عفوا منو انت؟
1: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي اس 26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
3: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
4: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 3:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: قاسي

كل أغنية غنيتها كانت شاهدة على حب، على قصة أو على ذكرى. بهالمدلي جمعت لكم ثلاثة من أجمل الأغاني اللي عشتها معكم وكانت شاهد على حب. راغب علي.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم. أهلا بكم. الزيدي يؤكد المضيف في مكافحة الفساد وحصر السلاح بيد الدولة. مالية إقليم كردستان أوفينا بالتزاماتنا وقطع الرواتب أمر مستغرب. الأمن ودفاع النيابية من حق العراق الدفاع عن نفسه في حال أي اعتداء خارجي. التربية عقوبات رادعة بحق حالة الغش والمعتدين ومنتحلي الصفة في الامتحانات العامة. الزراعة تعلن تشكيل غرفة عمليات لمتابعة حالات الإصابة بالحمى النزفية. تظاهرات جديدة للخريجين القدامى في بغداد للمطالبة بالتعيين. قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني. حزام أمني جديد من هرمز إلى باب المندب ومن مياه الخليج للبحر الأحمر. ترامب: قد يكون لدي فكرة بشأن الاتفاق مع إيران في غضون أيام قليلة. معاريف: إسرائيل لم تستهدف منصات الصواريخ البالستية في إيران. النفط يهبط مع التركيز على وقف إيران وإسرائيل تبادل الهجمات. أجواء صيفية و16 محافظة تسجل درجات حرارة أربعينية يوم غد. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعينا، ما كنتم في رعاية الله.

0: يا معود، شلون تسمح له هيك يحكي وياك؟
1: اي والله بس عفوا، منو انت؟
0: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
2: مع مصرف الخليج التجاري، حسابات تناسب احتياجاتك المالية سواء كنت فرداً أو تاجراً. إليك أبرز مميزات خدمة فتح الحسابات لدينا، حيث نقدم لك في مصرف الخليج التجاري خيارات متعددة لفتح الحسابات. الحساب الجاري مخصص للتجار وأصحاب الشركات مع إمكانية الحصول على دفتر سكوك. حساب التوفير بفائدة سنوية 3% تدفع شهرياً، وخيار الحصول على سبيكة ذهبية بدلاً من الفائدة النقدية. حسابات الوديعة الثابت بعوائد تصل إلى 9% سنوياً وفق مدة محددة. حساب البراعم للأطفال من يوم واحد وحتى 17 عاماً بفائدة 3% تدفع شهرياً. مصرف الخليج التجاري، نرسو بك على شاطئ الأمان.
3: حساب زناجين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناجين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
4: الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيش بأحلى تفاصيله؟ اشتري أجدد هواتف جالكسي أي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
5: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
6: يوصل أكيد،
5: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
6: كلش سهلة.
5: أعلن.
6: أعلن. أعلن.
5: على الرشيد.
6: على الرشيد.
5: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
7: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
5: اليوم شنو مودك؟
8: فانجور.
5: سوينا الصبح حلو على مودك.
8: فانجور.
5: يومية على الهواء. آني وانتو كلنا سوا.
8: فانجور
5: على الرشيد، أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
8: بانجور. بانجور. بانجور.
5: بالسبعة ونص الصبح.
9: أغاني وأكثر.
10: أغاني وأكثر.
9: الرشيد أفهم.

0: بتونس فيك وانت معايا بتونس فيك وبدالك قربك ليا.
1: الرشيد اف ام 91.5.

علي تأخرت، كل هذا معقول؟ طمني حبيبي بالي يمك، تدري جفوني ما ممكن يغمضون إلا بين أحضاني وضمك. عطرك بي صاير وين ما روح، تشوف الناس بي حتى رسمك، ومن ينطق لساني بغير موضوع يتغير كلامي واذكر اسمك. أخجل وابتسم تفضحني العيون، واني في خيالي جاي أكلمك. طمني حبيبي بالي يمك، طمني يا غالي بالي يمك.

ربيت وياي طفل ويحمل آمال، ولا قادر أمنعك أو أفطمك، وأفكر بيك حبك ذوب الحال، فدوى لطولك وقربال لأمك، وردنت ورحيقك يسري بالروح، يرش قلبي نداك وصعب لمك، من تنام عيني تزورني طيوف، يضحك سني لك لو مرني حلمك، حرام البعد بيني وبينك يكون، شعجب صاير أنا ما عاد همك.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم. أهلا بكم. الزيدي يؤكد المضيف في مكافحة الفساد وحصر السلاح بيد الدولة. مالية إقليم كردستان أوفينا بالتزاماتنا وقطع الرواتب أمر مستغرب. الأمن ودفاع النيابية من حق العراق الدفاع عن نفسه في حال أي اعتداء خارجي. التربية عقوبات رادعة بحق حالة الغش والمعتدين ومنتحلي الصفة في الامتحانات العامة. الزراعة تعلن تشكيل غرفة عمليات لمتابعة حالة الإصابة بالحمى النزفية. تظاهرات جديدة للخريجين القدامى في بغداد للمطالبة بالتعيين. قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني. حزام أمني جديد من هرمز إلى باب المندب ومن مياه الخليج البحر الأحمر. ترامب: قد يكون لدي فكرة بشأن الاتفاق مع إيران في غضون أيام قليلة. معاريف: إسرائيل لم تستهدف منصات الصواريخ البالستية في إيران. النفط يهبط مع التركيز على وقف إيران وإسرائيل تبادل الهجمات. أجواء صيفية و16 محافظة تسجل درجات حرارة أربعينية يوم غد. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعينا، ما كنتم في رعاية الله.

0: منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي. باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار المتوسطة 125,000 دينار، الرابع والخامس العلمي 150,000 دينار، السادس العلمي 250,000 دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0773-83-395 والتليجرام AHIS21. نوفا إكس، خيارك الأمثل.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0780550600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: قاسم، اقعد امسك

0: درس شاغر وعبير البياتي.
1: تابعوني كل يوم ما عدا الجمعة ساعة واحدة درس شاغر.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأبل ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

الرشيد اف ام 91.5 91.5

0: اشحال ندموا لعباد الغافلين قبلك وقبلي.
1: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصحى سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
1: اما الحكي الزايد يرادي يسولف ويا احد.
3: ساعدوني.
1: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
5: أنت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك.
6: الله يحفظك.
5: نكتب شو يعني.

قالت لي سويا نعيش وقالت لي سويا نموت، تاليها خذت قلبي خذت قلبي نستني نستني وسافرت بسكوت. قالت لي سويا نعيش وقالت لي سويا نموت، تاليها خذت قلبي نستنا وسافرت بسكوت. وعدتنا بحضن دافي ووعدتنا بقلب صافي، خدعنا الظاهر انغشيت ما كنت تعرف الخافي. وفيتهن ترى النسوان بس من تقدر توافي، بس من تقدر توافي.

وعدتني وعدتني بحضن دافي وعدتني بقلب صافي خدعنا الظاهر انغشيت ما كنت اعرف الخافي وفيتهن ترى النسوان بس من تقدر توافي كسرت خاطري وراحت راحت وذبلت بالقلب ورده وخلت اجمل احلامي مثل الماي يتبدل درس وتعلمت منه درس وتعلمت منه بعد ما صدق بوحده ابد ابد ما صدق بوحده.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: موسيقى وأكثر. الرشيد أف أم. الرشيد أف أم.
4: كل الحب والتقدير إلى إذاعة الرشيد ومستمعيها، يا رب إن شاء الله تكونون بأحسن حال. استمعوا لأغنيتي الجديدة بعنوان نسمع أغاني، أخوكم الفنان محمود الشاعري، وهاي الأغنية حصرياً إلى إذاعة الرشيد. تحياتي.

مع كل نسمة اكتشفت عندك وجوه قد مواقفك مو حلوة وياي. مكان ما تجيني الدور حب حقيقي، شوف لك وجه حقيقي.

0: جديدة على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديدة على اداعة الرشيد. حياتي لكم الفنان حسن نسيم.
0: جديد
2: رخصة النسوان بس انت حلوة وصوتك يعدل الراس ما حاجة قهوة.
0: جديد

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد FM. حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد،
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: اسمعها وعيش الجو.

گروه نیمه خیلی سر نیمه محب سر نتیفه که

خليني استرى يا نار وحب الصور لا تفكر.

0: الرشيد اف ام اذاعتك ثبتها
1: يا نسيم هب من ارض العراق من زوايا هيجت فيها شيء بلغ الاحباب عني انني ذقت من طعم

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي. باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار: المتوسطة 125 ألف دينار، الرابع والخامس العلمي 150 ألف دينار، السادس العلمي 250 ألف دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 077-83-3-95 والتليجرام AHIS21. نوفا إكس، خيارك الأمثل.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. إعلان على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
4: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
5: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
6: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذولا التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيمن الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.
7: أغاني، أغاني، أغاني وأكثر. الرشيد أف أم، الرشيد أف أم.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة الأفضل والأغاني الأجمل الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها التاسعة بتوقيت الرشيد FM.
2: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600,000 دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، وست سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
4: هذا مصير لتشارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
5: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
6: انا نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي انا مهيمة الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: اليوم شنو مودك؟
1: بانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
1: بانجور.
0: يومية على الهواء. أنا وإنتو كلنا سوا.
1: بانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
1: بانجور. بانجور. بانجور.
0: بالسبعة ونص الصباح.
2: الرشيد اف ام 91.5.
3: كل الحب والتقدير إلى إذاعة الرشيد ومستمعيها، يا رب إن شاء الله تكونون بأحسن حال. استمعوا لأغنيتي الجديدة بعنوان نسمع أغاني، أخوكم الفنان محمود الشاعري، وهاي الأغنية حصريا إلى إذاعة الرشيد. تحياتي.

الرشيد اف ام 91.5 91.5

0: تقرب حبيبي.
1: شوية وراجعين خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم. منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي. باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار المتوسطة 125,000 دينار، الرابع والخامس العلمي 150,000 دينار، السادس العلمي 250,000 دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0778833395 والتليجرام AHIS21. نوفا إكس، خيارك الأمثل.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0780550600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.

0: الجديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديدة على اداعة الرشيد. حياتي لكم الفنان حسن نسيم.
0: جديد
2: رخصة النسوان بس انت حلوة وصوتك يعدل الراس ما حاجة قهوة.
0: جديد

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم. يوم طويل بالزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
3: بس حرف سيارتك وتوكل يلا. هذا الحجز

0: لما الحكي زايد يراد يسولف ويا احد.
1: ساعدوني
2: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
3: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
4: انت الكبير
5: يا بعد روح
4: هنيان نبيك
5: الله يحفظك
4: انت مشو يعني.

0: الرشيد اف ام غير شكل. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي ايده على هذا الجرح.
1: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
2: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
3: اني نوبات اقول له بطلي مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسويلات.
0: نصف القمر معي انا مهم، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد اف ام.
4: مساء الخير، مساء المحبة عليكم بحلقة جديدة من نصف القمر. أنا وياكم مهم الأبيض، رافقني الغالي عمر ثائر بحلقة مختلفة لهذا اليوم. تحية حب وسلام لكل أهلنا وناسنا وأحبابنا وجاليتنا العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964-770-0011-115-078-02-116-117. ألف تحية لكل من يسمعنا وكل من ينضم ويانا على 0964-770-0011-115. زين، اليوم عندنا موضوع كلش حلو، لكن خلينا نسمع تحية عموري وبعدها متواصلين.

متواصل معكم على موجة 91.5. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء ولكل الأحباب والجالية في كل أنحاء العالم. أكو هواية أشخاص ويانا إذا كان زوج وإذا كانت زوجة، إذا كان أخ، إذا كان أقارب، إذا كان صديق، ابن، جيران، أي كان في العمل في كل مكان، هذا تشوفه يمشي وياك ويعني على مدار السنوات وياك وطلعاته كلها وياك، وأنا ما أحكي على أصدقاء العمل، صديق عمل يختلف يعني، مو هذا تطلع وياه لا هذا وياك يعني، يعني هذا إنه دائما بيتكم موجود، أنا أحكي على هذا الشخص، هذا اللي دائما كل مشكلة تلقى مثلا مشكلة أنت وزوجتك هو إجا وطاب وقعد وياكم، أخويا معود صلوا على النبي وإلى آخره، هذا تشوفه ينغار من عندك، مو الكل يعني، خاف أحد الناس عبالهم يزعل من عندي، أكو حالات حالات الشخص اللي ينغار من عندك، خلي أنصحه تكون أفضل، هذا شلون تتعامل وياه؟ الشخص اللي وياك وهو ينغار من عندك، هسه شخص بعيد وينغار من عندي خليه شو أسوي له؟ بس هذا وياك، وياك بالبيت، وياك بتفاصيلك، مرات تليفونك يخلص الشحن، والدتك تخابر عليه، ها يابا وين فلان؟ يعني هذا صاير أكثر من الأخ، أكثر من أو حتى مثلا من الأقارب، هو تلقى أقرب الناس عليك، وتلقى وياك شريك بالعمل، وأنت تجيبه تخليه مثلا فتحت مثلا مشروع، أنت لزمت المشروع، هو تلقاه ينغار من عندك. هذا شلون تتعامل وياه؟ يعني هذا شلون تتعامل وياه؟ وخاصة هذه بالأقرباء تصير. يعني بالصداقة تصير بس قليلة، ليش؟ صديقك اللي يحبك ما ينغار من عندك. بس تصير بالقرابة وتصير بالشراكة. إذا شراكة عمل وإذا شريك يعني ماخذ نص المال، وإذا إذا شركاء كأزواج. أنتوا تدرون يعني هواية من الأزواج واحد ينغار أكو من الثاني، مو كل زوج ما ينغار ولا كل زوجة ما تنغار، أكو زوج ما يخلي زوجته تكمل دراسة، خلي ببالكم يعني، هذا أحكي على هيك مستوى، مو واحد يقول لي والله صديقي، لا صديقك أقعد حاس بقول يابا واحدة اثنين ثلاثة من باب الأخوة عادي، هاي واحد صاحبك، هذا دائما الصاحب الحقيقي ما ساعة الساعة ما ينغار منك، أنا هذا اللي أشوفه بحياتي ما أعرف. بس احكي لي انه اكو زوج ما يخلي زوجته تكمل ماجستير، ليش؟ تجي عليه هو شهادته ثالث متوسط، لا هو شي يحسبها بعقله، لا راح هذا وتصير وتصير استاذة جامعية ممكن، او تاخذ مركز مثلا بالمجتمع، او تصير مثلا مديرة مؤسسة او الى اخره، يقول لك واني شنو ثالث متوسط ما مكمل، مع احترامي اللي عندهم ثالث متوسط، مو انتقاصا بس يعني ده نحكي على مستوى دراسي شهادة، فأكو ما يخليها تكمل، وأنا أعرف ناس حق المعرفة ما خلت زوجاتهم تكمل لهذا السبب، ينغار من عده، ليش ينغار من عده ما أدري، فأريد أسمع من عندك، أريد أسمع من عندكم أنتوا على 0964-77-00، منو صادفكم هيك حالته؟ خلي نسمع من عموري.

تواصلون وياكم على موجة 91.5. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء ولكل الأحباب. منو من مصادفة في حياتك أو منو يعني مصادفته في حياتك، شنو رجل أو امرأة، يعني مرة تنغار من مرة أيضا نفس الحالة. الغيرة موجودة هواية، خلينا نسمع من عندكم. أنا وياكم عموري ونستقبل اتصالاتكم الحلوة على 91.5.

والله لو تعرفون على شنو دا مفكر أنا وعموري، والله العظيم لو تعرفون. أي والله لو شنو إيش تتوقعون كنا نفكر؟ بالله استقبل اتصالاتكم. عوف موضوع الغيرة عمر، شنو كنا نفكر اليوم أنا وعمر قبل البرنامج؟ خلنا نأخذ اتصال بالله على 0780211 6 11 7 0780211 4 1 1 5. متواصلين وياكم على 91.5. تحية لكل الأصدقاء ومتواصلين وياكم، خليكم.

0: متواصلين وياكم وعندنا اتصال. الو الو يا هلا.
1: مساء الخير.
0: مساء نور يا هلا بيك.
1: النور نورك، تحياتي سلامي لك.
0: الله يسلمك. وين هالغيبة؟
1: والله شيء صارت ظروف يعني.
0: نعم
1: تحياتي سلامي لك يا أخي العزيز.
0: الله يسلمك.
1: وأخوي العزيز العزيز عموري وكل الأخوات
0: حبيبي السلام. أنت
1: داخل وخارج الإذاعة
0: يا
1: وداخل وخارج الإذاعة، وأتمنى لكم الصحة والموفقية.
0: الله يسلمك.
1: من كل مكروه أنتم وعائلكم إن شاء الله.
0: يسلمك يا هلا.
1: الله يسلمك.
0: زين
1: يا أستاذي العزيز.
0: أي
1: والله بجود تملق أقول لك أستاذي.
0: لا العفو العفو.
1: الله العظيم بالنسبة لتفكيرك أنت عمور يا شفت يعني تفرد قلوا البرنامج تقريبا انتهي الساعة بالوحدة.
0: لا احنا برنامجنا صار انتهي 12 ونص.
1: ها 12 ونص؟
0: اي نعم
1: عفوا. يعني شو وقتي يمكن تاخذون شوية بالعجلة بالعامية يعني تنامون وشو وقتي تتابعون المباراة يمكن بالأربعة الصبح مباراة يمكن فجر.
0: شون؟
1: مباراة كرة القدم
0: اليوم اليوم هي الساعة بالأربعة الفجر.
1: اي هي هاي يعني
0: مباراة العراق وفنزويلا.
1: اي ادري بها ادري بها. يمكن تفكرون شو وقت راح ينتهي
0: اليوم بالأربعة الصبح.
1: اي ادري ادري. وتنامون شو تنامون شو
0: والله هاي عمور خطيه قاعد يشكي لي يقول لي يقول لي شلون انا راح انام وانا المنتخب مباراة عمر من الرياضيين اللي يعني القدامى وكان لاعب قبل كان ظهير ايمن عمر
1: عموري لاعب قبل.
0: اي طبعا لاعب شنو كان ظهير ايمن كان
1: اه كان اصلحوا الموفقيه.
0: الله يسلمك.
1: عشان اتعلم ارجع الله
0: يحيي احمد الجنابي تحياتنا الى لاعب خط وسط كان.
1: الحمد لله
0: أسخد. الله يسلمك حبيبي انت. لا احنا قاعدة رياضية يعني حلوة. اي
1: وانت بالنسبة لك معلق.
0: انا معلق وانا كنت لاعب لاعب خط وسط قبل.
1: فبالنسبة استاذ العزيز يعني اتمنى لكم الموفقية سواء كنت في الرياضة او
0: حبيبي
1: في البرامج يعني كل المجالات يعني الانسان يغير من موقع الى موقع اخر يعني حسب يعني
0: امكانيات او تفكيرات.
1: بالنسبه للغيره
0: الغيره منو فد يوم غار من عندك؟
1: لا لا الغيره الا دمرت. اكو غيره مشروع
0: أي
1: مشروع استاذ العزيز مشروعه مشروع يعني اتمنى الصديقات الخير يعني
0: صح.
1: الله يوفقه بس بدون شويه بيها حسن
0: صحيح
1: مو صحيح؟ يعني مثلا انا يعني من خلال متابعه البرامج يعني يمكن المقدمين البرامج يعني من قدم البرامج يختار الموضوع وترتيباته ويعني وتعبان على تحضيره وهذا استفاد منه مو صحيح؟
0: صحيح
1: اقول اتمنى يعني مثلا اتحدث حديثه او استفاد من ملاحظاته
0: ما به شيء
1: بس ما اقول شوف هذا يعني شلون ما بدنا يعني أفعمها نقول عليها
0: بالعكس أنا أتمنى أقول أنا أتمنى أصير مثل هذا الإنسان بالعكس هذا شيء حلو.
1: إيه شيء حلو بس شنو بيهم لا
0: لا أكو يتمنى إيه ذاك مثل الحسد إنه يتمنى إنه أنت يعني لا سمح الله إنه أنت مثلا بعد تبطل تمارس هذه المهنة وتصير أنت بدالة هنا أنا حسد هذا
1: إيه صحيح
0: حسد مقابل هنا يقولون
1: إيه والله العظيم يعني ما أقول لك استغفر الله أنا ما دمرنا غير الحسن
0: عافية
1: يعني سعادتي بالنسبة للدراسة سعادتي شوف اذكروا بالخير شوف مثل أكرم تعالى ما أتباهى أنا عذرا عذرا أرجو من الأخوة لو خاتم يسمع إذا يفهموني خطأ يعني سعادتي جاهل الجهاد يعني ما حد يتوقع صدق وشعب مرت على الأيام يعني بعد دار معلمين تعرف أنت من العالمين ما عندي مصرف أسبوع
0: يا حبيبي
1: اروح يعني من ما اشتغل عمال اشتغل
0: طيب
1: ينزل بغداد شي شتيبات هناك ويا صدق اعتقد يعني حتى يقولون عني ترى ما اتوقع يعني شغلات وترتيبات ما دمر خير الحسد فهنا الحسد يعني اولا يعني من راح يعني نقول عليها من تنتقل الى صاحبك وصديقك وتنطين عم حسن حتى يعني تقول الله يوفقك وتتمنى نصير مثله. ولكن لا يعني حسد عدل. اخر آية القرآن شنو هي؟ على حسن اخر سورة مو صحيح استاذ عزيز ختام مال القرآن الكريم
0: نعم
1: شنو؟ يعني قال سورة الحسد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر النفاثات في العقد من شر حسد شنو؟ حسد يعني الله يستر منه حسد يدمر و يعني حتى الإنسان من يحسد صاحبه يعني ينظر لنظرة حسد حتى الله يذنبه الله يذنبه قول أتمنى الموفقية وحتى الله يرضى عنه عنك أنت هم الله يجعل ميزان حسنات من تدعي للمقابلة الله يوفقه وشوف ما شاء الله يعني يعني فايدة يعني أما تجي بيت خبر جنابك عذرا عذرا مو المقصر فينا ولا حديثني خبر تلعي يعني مثل تجي على بشر ينام من وقت وما يفكر ما عنده مخطط ثاني يوم قاعد له مشاكل ويا الجيران له مشاكل ويا حديثه له مشاكل ويا تركيباته انت يشعي تشعي بالعمل مالك تطور نفسك روحك في استفادتك تاني عزيز
0: نعم
1: واسف للفعل واذا عندك اي سؤال تخلص وجهه لي فعلا
0: يا هلا بيك نورت
1: الله يسلمكم النور نوركم اتمنى من الله سبحانه وتعالى ان يوفق الجميع ويحفظهم من كل مكروه ويجنبهم عن كل حاسد وحسد
0: يا حبيبي انت
1: واتمنى الفوز لفريقنا الاعراب
0: ان شاء الله يا ربي كل التوفيق الى سود الرافدين اليوم في

تواصل وياكم على موجة 91.5. تحية لكل أصدقائنا ولكل أحبابنا وإلى كل محبين الجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون تواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964-777-0011-4115. طبعا كل التوفيق إلى أسود الرافدين في مباراتهم إن شاء الله بعد تقريبا يعني أربع ساعات ونص تقريبا راح تكون المباراة في فنزويلا. فهذه المباراة اللي نتمناها تكون مباراة هي آخر مباراة ودية تحضيرية لمونديال أمريكا. كل التوفيق إن شاء الله لأسود الرافدين. ومن المباريات هذه المهمة نتمنى أنه عدم الإصابات، يعني هذا اللي أتمناه حقيقة، مثل ما حصل مع اللاعب أحمد يحيى حقيقة، يعني بعد 4 ساعات و18 دقيقة بالضبط يعني في هذه المباراة. المباراة راح تكون عفوا مو بفنزويلا، في ملعب سيجت بالولايات المتحدة، الملعب اللي سعة الملعب 21,000 في مباراة الودية الدولية. وكل التوفيق إلى أسود الرافدين، كل التوفيق إن شاء الله في هذه المباراة، ونتمنى لهم إن شاء الله يكون أداء حلو ومهم لأسود الرافدين. تحية حب وسلام لكل أهلنا وناسنا وأحبابنا وجاليتنا العراقية في كل أنحاء العالم. يقدروا يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964-777-0011-4115.

0: تحية حب وسلام لكل الأصدقاء ولكل الأحباب، ومستمرين في مواضيعنا اليوم. شنو توقعكم على مباراة العراق وفنزويلا؟ ايش تتوقع عموري بما أنه أنت رياضي قديم وتعرف؟ 1-0 للعراق، حلو. أنا أحب يعني نظرية ذاك يوم عجبتني. ايش قد أحمد الجنابي؟ أحمد الجنابي لاعب خط الوسط. ايش قد 2-1 للعراق؟ تحية لأحمد. أحمد لما الإصابة لاعب يخبل، بس هي هاي العراق مليان مواهب، مشكلة. عندي اتصال، ألو. حمودي.
1: ألو.
0: ورد أحمد، أنا أحب أحمد، خوش شخصية. عندنا اتصال، ألو.
1: آخر جاكم المدرب.
0: محمد من كندا.
1: أرنولد. خرج المدرب. لا عمي يا أرنولد.
0: شلونك؟
1: أنا محمد مدرب.
0: حمودي.
1: ما الدفاع.
0: شلونك حمودي؟ صدق أحمد، شنو كنت تلعب قبل مركزك؟
1: أني؟
0: أي جد والله ده أنا ده أحكي. أنا للأمانة أنا صدق يعني كنت لعب خط وسط مو هيك.
1: أنا لا والله طوبات ورا الجول ما تتجي.
0: صدق والله محمد، ما شنو ما تحب يعني كرة القدم لو تباوعها؟
1: لا يعني أنت تلعب بالشارع ويا أصدقائي.
0: لا يعني هسه مثلا مباراة المنتخب. مباراة المنتخب.
1: إيه يعني اليوم أنا خبرتك دا أقول لك طبعا بثمانية العصر تبلش عندنا.
0: ثمانية العصر.
1: ثمانية المغرب.
0: ثمانية المغرب. حلو، خوش وقت محمد.
1: إيه. شو احنا هذا كأس العالم يعني توصاه المباريات كلها بالستة.
0: اقول لك شنو محمد، شوية خلي ننورهم للناس بما ان انت بكندا. محمد على فكرة يعني صديقنا واخونا، بس هو تدرون بيه من كندا. محمد، المباريات اللي راح تكون بكندا ايش قد اسعار التذاكر؟
1: انا تتذكر من صعد المنتخب قلت لك اسعار التذاكر غالية شكل مو طبيعي.
0: زين،
1: ودزيت لك الويب سايت وشفت
0: صح.
1: يعني هسه احنا على كل لعبه مال العراق والسنغال بتورنتو،
0: اي
1: اقل فئه تذاكر موجوده، كانت موجوده ب 500 ب 300. هسه عندنا صديق هو هناك يعني معروف بتورنتو،
0: اي
1: ب 1000 دولار وماكو
0: تشاقه.
1: والله
0: ب 1000 دولار وماكو.
1: ماكو.
0: زين، هاي شنو هاي يعني؟
1: خلصا
0: يعني سوق سودا لو شنو؟
1: والله ما اعرف، بس هسه تفوت على الموقع سولد اوت، كلها كوداتي راحوا واشتروها.
0: يعني فول
1: هسه مجموعه راح تنفتح فول.
0: اي يعني اقول لك على هيك اسعار فول.
1: هي اكو لعبات اتوقع يعني بسيطه على 300 دولار 500 دولار، بس ما اعرف فتغلى مو طبيعي.
0: زين،
1: وقلت لك عليها تتذكر من فزنا صعدنا كأس العالم.
0: صح ايه. قلت لي انت
1: والله ودزيت لك بوقتها ويب سايت وقلت لك شوف وما اعرف صارت معروفة، يمكن النهاية ب10,000 راح يخلص.
0: ايابة طبعا صح. اقول لك زين، والفئات الفي اي بي
1: هاي ما انا الشغلة اللي ما اصلها ما دوق نفسي بيها.
0: من المفارقات أيها. رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا انفانتينو قال اللي يحضر مباريات الفي اي بي هذا انا اجيب له قهوه بايدي من باب الكوميديا على غلاء الاسعار. والله
1: صحيح، تريدني انا اللي شفته والله، وكنت ناوي نروح قلت لعبه العراق والسنغال من يقلبها من يروح.
0: لا محمد شنو من يقلبها؟ محمد لعبة العراق والسنغال
1: هو قلت بتورنتو ما حد راح يوصل. هاي تفاجئت، لا سولد اوت وخلصانه، ناس جايه من امريكا وناس جايه من استراليا.
0: اكو شغله محمد، جوزته يعني بس تتابع لعبات المنتخب صح لو اني غلطان؟
1: هو اي هاي
0: لا محمد، لا محمد، السنغال من المنتخبات القويه مو هسه يعني.
1: اعرف
0: اي يعني، فبالعكس ونوبه ويا العراق.
1: برشلونة سوت باسبانيا، دمرتوا المنتخب الوطني الاسباني، ليش هيك برشلونة؟ وبالنسبه لتفكيرك انت وعمران، اعرف بليش تتفكرون.
0: والله انت تعرف ما يحتاج تقوله.
1: باسماء ام الباجره صديقه عمار كامل.
0: لا انا انا عبالي
1: هو لو ما له بالراتب واحدة من الاثنين.
0: تحياتنا محمد. تحي
1: حبيبي حبيبي.
0: قد تتوقع لعبة العراق؟
1: العراق؟
0: اي
1: والله ما اعرف مستوى فنزويلا، بس ان شاء الله فالنا الفوز شوي يرفع المعنويات
0: ان شاء الله. بس انا خايف محمد، انا الأمانة انا هذه المباراة هي ودية وتحضيرية، بس انا خايف من الاصابات،
1: من
0: يعني
1: انا باوع اكيد اكيد جماعتنا راح شوي ما يندفعون.
0: مو هي ما يندفعون، هي مو هنا، أنا هي مباراة اسبانيا. احمد يحيى، احمد يحيى اللاعب المنتخب، يعني
1: صح
0: كلش انقهرت عليه، يعني غادر بعثة المنتخب
1: مقاطع
0: اي ورجع، تخيل يعني رجع من امريكا ورجع، يعني حلم كامل هو كان يساهم به.
1: لا لا ان شاء الله ان شاء الله نكسب بها خبره، لانه اكو هواي منتخبات قويه، يعني متوقع المنتخب الفنزويلي شويه قوي يعني
0: زين،
1: ان شاء الله نسوي خوش شغل وياهم. شفت مال اسبانيا 1-1، عافيه عافيه ببرشلونه. منتخب كان فاله ياخذ الكاس سويت يلا
0: زين
1: حبيبي. تحياتنا لعموري، وان شاء الله ورا 12 ينزل ينزل لا تدير بالك، ينزل السوق ينزل السوق
0: ورده محمد.
1: هلا هلا السلام.

نذكر بأرقام الهواتف 0770011415 0780211617 و 0770011415. راح نروح إلى فاصل وبعدها راجعين، خليكم ويانا.

0: نفسك انا شوف حس تحسي
1: شويه وراجعين خليكم متواصلين شويه وراجعين الرشيد وياكم. انها الثانية عشر بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة كلش سهلة اعلن اعلن اعلن على الرشيد على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: راديو الرشيد 24 ساعة

معكم على موجة 91.5. تحية حب وسلام لكل أهلنا وناسنا وأحبابنا وجاليتنا العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0972

054-7700-11-4-1-1-5-0-0-1-1-5-0-1-1-6-1-1-7. تحية لكل الأصدقاء وإلى كل المحبين وإلى كل الأحباب وإلى الجالية العراقية في كل أنحاء العالم، يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964-770-114-115. تحية لكل المحبين وإلى كل الأحباب. جاليتنا يقدرون يتواصلون أيضا ويانا على 0964-770-114-115. بالنسبة إلى موضوعنا اللي هو في يوم من الأيام لقيت أقرب إنسان إليك طلع ينغار من عندك، شلون تعاملت وياه وشلون تتعامل وياه؟ لأن هذا يعرف كل أسرارك، يعرف كل تفاصيلك، يعرف كل نقاط ضعفك، يعرف كل نقاط قوتك، يعرف إيش عندك، يعرف إيش ما عندك، يعرفك إيش تحب، يعرفك إيش تكره. أنا أعتبر هذا مصيبة للأمانة، يعني أو بلاء أو ابتلاء. فما أعرف إنه هذا من أصعب ال يمكن الأقرباء اللي يكون عليك، لأن وياك هذا بس هو يطلع ينغار من عندك. على 0770-111-4-1-1-5 ونسمع من عموري.

تواصل وياكم على موجة 91.5. تحية حب وسلام في إلى كل أهلنا وناسنا وأحبابنا وجاليتنا العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا. أيضا ننوه اليوم أنه إن شاء الله تقريبا بعد 4 ساعات بالضبط راح تكون ساعة 4 إن شاء الله مباراة منتخبنا الوطني أمام نظير الفنزويلي، المباراة الأخيرة التحضيرية لكأس العالم. هذه المباراة راح تكون في الولايات المتحدة الأمريكية، وكل التوفيق إلى أسود الرافدين في هذه المباراة. أتمنى لهم إن شاء الله أنه يعني ماكو إصابة، هذا اللي أتمناه حقيقة. الله يوفقهم يا ربي إن شاء الله، ويقدمون مستوى حلو ويدخلون في معنويات إن شاء الله عالية. هذه تعتبر من أهم المباريات بعد مباراة إسبانيا حتى يدخلون بالفورمة، لأن ما بقى على مباراة منتخبنا مع فرنسا، لأن راح يلاقي يوم 16 المنتخب العفوا النرويجي راح يلاقي يوم 16 في أول مباراة راح تكون ساعة بالوحدة بالليل إن شاء الله. تحية حب وسلام لكل أهلنا وناسنا وأحبابنا وجاليتنا العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على 91.5 على 0770011 4115.

نتواصل وياكم على موجة 91.5. تحية حب وسلام لكل أهلنا وناسنا وأحبابنا وجاليتنا العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون تواصلوا ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964770111 5 و 1 0 0 1 1 4 7 7 0 0 1 1 4 1 1 5. بالنسبة طبعا كنا إن شاء الله مع هذه المباراة المهمة الحلوة مباراة منتخبنا أمام فنزويلا. توقعاتكم لهذه المباراة شنو توقعاتكم لها؟ وإحنا رايحين في إن شاء الله في خضم كأس العالم إن شاء الله. طبعا تم استدعاء بالنسبة بديل للاعب أحمد يحيى واستدعاء اللاعب أحمد مكنزي. كل التوفيق إن شاء الله. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء لكل الأحباب وللجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلوا ويانا. خليكم ويانا ونسمع من عموري.

متواصلين وياكم على 0969770011 5. تحية حب وسلام لكل أهلنا وناسنا وأحبابنا. شنو توقعاتكم لمباراة منتخبنا الوطني أمام نظير الفنزويلي بعد 4 ساعات من الآن؟ طبعا تشكيلة المنتخب هي اللي راح طبعا تنزل قبل 60 دقيقة قبل انطلاق المباراة. يعني هذه معلومة لكم أنه قبل 60 دقيقة تقدر أنه أنت تدخل وعلى مواقع المختصة بكرة القدم وراح تنزل تشوف التشكيلة. حتى بالجوجل راح تقدر تشوفها قبل 60 دقيقة دائما أنه تعلن تشكيلة المدرب. تحية لكل الأصدقاء لكل الأحباب، وألف تحية لكل من يسمعنا ومتواصلين وياكم. خليكم ويانا.

طبعا تحية لكل الأصدقاء والأحباب وللجالية العراقية في كل أنحاء العالم. كل التوفيق إلى أسود الرافدين إن شاء الله، ونتمنى لهم يا ربي كل الموفقية في مباراتهم اليوم ورحلتهم المونديالية. إن شاء الله يا ربي يكونون عنصر مفاجأة في المونديال، هذا اللي نتمناه. تحية للأصدقاء، تحية للمحبين، شكرا إلى كل من شاركنا، شكرا محمد من كندا، شكرا أكرم، شكرا إلى كل أصدقائنا وأهلنا، وألف تحية لهم. مهيمن الأبيض كان وياكم في الإعداد والتقديم، رافقني المبدع عمر ثائر. راح أترك الختام ويا عمورين، نقول لكم تصبحون على حب وسلام إن شاء الله.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم. الرشيد FM 91.5.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم،
3: معكم الرشيد FM.

بلاش عتاب يا حبيبي، بلاش عتاب.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: الرشيد FM 91.5.